0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يبرسقا لدعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوا شؤوتشي بوينت شؤو

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

sanmasın ki terk etmem seni. Peşim.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوى.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبة ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزقيات تبرخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
4: لياس ديراني،
2: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير لكل مستمعي راديو عنكاوة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك. يوم جديد وأمل يتجدد. وياكم برنامج صحتنا النفسية. أنا الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي. اليوم أريد أحكي وياكم عن كلمة يمكن نستخدمها كل يوم، ويمكن نعتبرها كلمة بسيطة جدا لكن تحمل في معناها الكثير من الحب والطاقة والاحتواء، وهي الاهتمام. بداية بس خلونا نسأل نفسنا، هل الاهتمام فعلا مجرد كلمة حلوة؟ أم هو حاجة نفسية يعيش عليها الإنسان؟ كونوا ويانا بعد الفاصل.

أهلا وسهلا بكم من جديد. راح أعطيكم مثال على أبسط الأشياء بحياتنا اللي تخص الاهتمام، وهي النبتة. طبعا النبتة إذا ما سقيناها وإذا ما اهتمينا بيها وإذا خليتها وحدها فترة طويلة، إيش راح يصير بهاي النبتة؟ أكيد راح تبدي تذبل. حتى الحيوان يحتاج أكل، يحتاج أمان، رعاية، وأحد يهتم به. فإذا الكائنات من حولنا تحتاج هذا الاهتمام حتى تعيش وتزدهر، فكيف الإنسان اللي هو كتلة من المشاعر والأحاسيس؟ أكيد راح يحتاج أكثر، يحتاج أحد يسمعه، يسأل عنه، يلاحظ تعبه قبل لا يحكي، ويحس أنه مهم وأنه وجوده ذات قيمة. صدقوني مرات الإنسان تشوفه ما يريد منك شيء، لا هدية لا فلوس، ولا يريد حلول للمشكلة، يريد من عندك بس يسمع كلمة شلونك، ويريد يحس أنه هذا السؤال مو مجرد مجاملة، ولكن اهتمام هو نابع من الداخل. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام التالية: كورك 0750-03-00-333 وخط آسيا سيل 0773-800-333. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة. ومحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول: هل الاهتمام هو احتياج أم طلب؟ هناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أما الجائزة الأخرى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. نطلع فاصل.

0: خلونا ناخذ الاهتمام من الناحية النفسية. الاهتمام مو بس إنك تسأل عن الشخص، الاهتمام هو أن تشعر بوجوده، تشعر إنه هو مسموع، هو مهم، وأكو أحد منتبه لوجوده، منتبه لشعوره. طبعاً هذا الإحساس يبدي ويانا من الطفولة. الطفل من يكون صغير ما يعرف قيمة نفسه بالبداية، هو يتعلمها من الطريقة اللي أنت تتعامل بيها وياه. مثلاً لما الأم تحضنه، الأب يسمعه، لما يشجعوه، لما يسألوه عن يومه، ولما يفرحون بإنجاز صغير سواه. الطفل يتعلم رسالة بداخله مهمة جداً، أني أستحق الاهتمام. لكن إذا هذا الطفل دائماً يهمل، وإذا يحكي وما حد يسمعه، وإذا يبكي ويقول له لا اسكت، وإذا ينجح ما أحد ينتبه له، وإذا يحتاج حضن ويبقى يبحث عنه، ممكن هذا الطفل يكبر وهو يحمل بداخله السؤال أني مهم لو لا. ولهذا مرات نشوف الإنسان الكبير ما يكون محتاج اهتمام اليوم فقط، ممكن قد يحتاج هذا الاهتمام، هو افتقد من زمان هذا الإحساس. وأكو خطأ كبير نرتكبه أحياناً ويمكن ما منتبهي له. طبعاً باعتقادنا أنه الطفل بس يحتاج اهتمام، أما الإنسان الكبير المفروض يتحمل لأن مو بحاجة لهذا الاهتمام. وهذا المنظور جداً خاطئ. ترى صدقوني الإنسان البالغ هم يحتاج اهتمام. مثلاً الزوج يحتاج يشعر أنه زوجته تقدر تعبه، وأيضاً الزوجة تحتاج تشعر أنه زوجها يشوف تعبها، ما يعتبر كل شيء اللي دا تسوي واجب. حتى صدقوني مرات الأم تحتاج أحد يسألها أنت شلونك؟ مو دائماً شنو طبختينا؟ شنو سويتينا؟ وليش ما سويتي فلان شي؟ والأب أيضاً يحتاج هذا الاهتمام. مرات نشوف الأب طول عمره يكون هو الشخص اللي يعطي ويشتغل ويحمي ويتحمل، بس منو يسأل بابا أنت تعبان؟ يمكن هاي الكلمة تشوفوها جدا بسيطة، لكن بالنسبة لإنسان عاش عمره كله يعطي ممكن تكون كبيرة جدا يمه. خلونا ندخل إلى العلاقات الزوجية. مرات الزوج يقول أني أوفر كل شيء للبيت، شنو بعد تريد الزوجة من عندي؟ والزوجة تقول أني أسوي له كل شيء، شنو بعد يريد الزوج من عندي؟ ترى الحياة الزوجية مو فقط توفير احتياجات مادية، الإنسان هم يحتاج يشعر أنه شريكه منتبه له، منتبه له كإنسان، مو بس هي تلبية احتياجات. يعني مرات نشوف ماكو اهتمام بين الزوجين، وللأسف هذا الشيء دا يوصل كثير أزواج إلى حصول فجوة، وهاي الفجوة قد تؤدي إلى الطلاق أو الانفصال، لأن هي تريد زوجها يسمعها، وبنفس الوقت مرات الزوج هم يريد أحد يحس إنه دا يقدر هذا التعب اللي دا يتعبه. لو أخذنا رسالة بسيطة جداً وهي كلمة أشوفك اليوم تعبان، كلمة شكراً، ممكن تسوي فرق كبير وتغير مزاج ليوم كامل، حتى مرات لو كان فنجان قهوة. هذه كل هالأشياء يمكن تشوفوها جداً بسيطة، لكن تأثيرها النفسي جداً كبير، لأن مرات الإنسان مو دائماً يتذكر شنو اشتريت له، بس يتذكر شلون خليته يشعر أو يحس بالسعادة أو الرضا. وهنا أريد أتوقف عند نقطة جداً مهمة وهي الأبناء، واللي إحنا دائماً نركز عليهم. صدقوني الأبناء ما يحتاجون من أهلهم بس الأكل والملبس والتعليم، لا أكيد يحتاجون وجودهم النفسي. يعني مثلا ابنك إذا رجع للبيت وسكت، لا تستعجل وتقول له ليش ساكت بابا، وبعدها تتركه وتمشي. ممكن يحتاج تتقرب من عنده وتقول له ابني إذا تريد تحكي فأني موجود. هاي الجملة ممكن تبقى بداخله سنوات، وأني دا أشوف من خلال عملي إش قد هاي الأمور الصغيرة بالطفولة دا تترك أثر كلش كبير على شخصية الطفل من يكبر. حتى بنتك إذا تغيرت تصرفاتها، وإذا صارت عصبية، وإذا صارت منعزلة، ومرات إذا بطلت تحكي مثل قبل، لا تتغاضى عنها وتهملها، لأن البنية محتاجة اهتمام واحتواء، ومحتاجة أنه نسألها شنو صار وياك. طيب، مثل ما عودناكم بكل حلقة نستمع إلى آراء ومشاعر الناس والمواطنين ضمن اللقاءات اللي نجريها. خلونا اليوم نسمع آراء الناس عن محور حلقتنا، هل الاهتمام هو احتياج أم طلب؟ واللي أجريناه في عنكاوا مول خلونا نسمع ونرجع وياكم بعد هذا الفاصل الصغير.
1: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: إنسان عنده طريقة خاصة يشعر بيها بالاهتمام. أنت برأيك بأي طريقة تحسين أنه أنت يعني مهتمين بيك، من خلال كلام ويا شخص، أو من خلال علاقة، أو من خلال أهل، أو من خلال عبارات معينة تسمعيها من شخص؟
2: أكو مرات كلام ما يكفي يكون، أكو مرات لا يكون كل زين تحسين باهتمام، أكو فجأة يتغير تحسين بالكلام. بس أكثر شيء بهالوقت هذا فصداقة لا تدوم بالاهتمام وتكون كلش مو كافية، ولا العلاقات، الأهل هم اللي أكثر متقربين الطرفين يكونون.
0: طيب، يعني أفهم من جوابك أنه أنت تاخذين الاهتمام من الأهل؟
2: أكيد الأكثر هسه بهالوقت هذا إحنا الأهل أكثر شيء أقرب إلنا، هم اللي ينطون اهتمام، هم اللي يسمعونا، هم اللي يعرفون إحنا جبينا إذا كنا ضايجين مخنوقين كل شيء.
0: صديقتك أو شخص مقرب إليك مثلا يجي يقول لك أني ما حاسب،
2: إحنا الأهل

0: بيك أكثر، فهذا يكون أحلى من المجاملة.
1: أكيد يمكن يستغلك لأن أكو اهتمام مصلحة.
0: صحيح أكو اهتمام مصلحة، تكون بيكون مجاملة همينة بنفس الوقت مثل ما قلت هسه. أكو اهتمام لا يكون صريح واضح جدا، يكون أو أحلى أحسن من ما واحد يطلبه يعني يكون.
1: أكيد أكيد، شكرا لك.
0: أهلا أهلا وسهلا.
1: سؤال، شوفي إحنا كلنا محتاجين اهتمام، برأيك يعني الشخص منين يحصل على هذا الاهتمام؟ هل من العائلة أو من شخص مقرب إلى أو من صديق أو من علاقة؟ وشون تنظرين لهذا الموضوع؟
2: يعني أكيد أول شيء الاهتمام هو من داخل العائلة، من داخل الأسرة، البيت، يجي من المقربين. وبعدين تدريجيا أنت من التعامل مع الأشخاص المحيطين بك، سواء بالعمل سواء يعني العلاقات الاجتماعية والأصدقاء، فهو هالشكل راح يكون. بس أول شيء ينبع هو من العائلة، من الأب، الأم، الزوج، الأخ.
1: طيب فرضا الشخص افتقد الاهتمام من العائلة، شون يكون وضعه؟ أو من وين راح يحصل على الاهتمام
2: برأيك؟ يعني أكيد راح يشعر بنوع من ال... ما أقول كآبة،
1: شوفي احنا خلينا ناخذها،
2: راح يكون تهميش عنده، نوع من التهميش.
1: نعم
2: يعني
1: نعم. خلينا ناخذها من جانب انه ابننا او بنتنا، اذا احنا ما اهتمينا بها بالعائله.
2: نعم.
1: يعني منين راح تحصل على هذا الاهتمام واحنا كبشر كلنا محتاجين؟
2: يجوز يعني راح يكون تسلك غير الى طرق يعني تكون ما اعرف يعني طرق، بعدين الأهل يتندمون عليها، يجوز يروحون ينظرون إلى أصدقاء سوء. هو هذا يعني راح يكون. فطبعا الاهتمام مهم، حتى الإنسان شخصيته تقوى ويكون مؤثر بالمجتمع إذا يكون هالشكل.
1: حضرتك أكيد عندك عائلة، شلون تتعاملين وياهم؟
2: أنا
1: ولو في السؤال يعني يمكن محرج.
2: لا لا أكيد، أنت هو طبعا متبادل، الاهتمام متبادل، أنت تنطيني أنا أعطيك، هي لازم علاقة بيها تكافؤ متبادلة، ما أنا أظل أعطي أعطي أعطي والأخ ما يعني ما يتجاوب وياي.
1: أكيد يعني شوفي إحنا نأخذها من منظور أنه الزوج والزوجة، يعني فرضا الزوج ما شاف اهتمام والزوجة ما شافت اهتمام، شلون تشوفين العلاقة بيناتهم؟
3: أكيد أنت مجربة هذا.
2: إيه يعني راح تكون علاقة كل بيها نوع من البرود وما متفاعلين دائما سوا. إيه.
1: طبعا شكرا لك.
2: تسلمين تسلمين.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا. سؤال، حضرتك أكيد طالعة ويا بنتك وأنت كأم أكيد، طيب شلون تنظرين إلى موضوع الاهتمام؟ أنت كأم هل تحصلين على هذا الاهتمام من الأولاد، من الزوج، من الأم أو من الأب؟
4: الاهتمام وقت، هو أهم شيء إحنا بحياتنا الوقت، لما نعطي الشخص وقت ممكن نقعد وياه، أهم شيء بحياتنا هو الوقت. صح. إذا نقعد وياه أنا أنطيهم من وقتي، أما إذا يكون الولد أناني يبقى لازم الموبايل، الأم لا تحكي وياه ما يباوع بوجهها مجبول، هذا الولد ما عنده حب وهاي البنت ما عندها حب. يعني أهم شيء الواحد ننطي له وقت، تنطيني وقتي تجي وياي للطبيب هذا حب، لا تنطيني من وقتها. يعني وكلش مهم إنه الأهل يزرعون بهم هذا الشيء، إنه يبينوا لهم حبهم. أنا أشوف بعض الآباء إذا الولد يجي يطلب من عنده شيء دروح حس وقتك.
3: صحيح.
4: ما عنده خلق، أنا هسه أريد أشوف هاي المسلسل، أريد أشوف هذا التلفزيون، أريد أشوف أريد أطلع ويا صديقي مثلا، مو وقتك. أكيد الأهل يزرعون بأولادهم هذا الشيء، بعدين الولد من يكبر يتذكر هذا الشيء، بيوم من الأيام أنا شو بدي أطلب أبوي هالشكل كان يقول لي، إيش قد بتقدمي للأولاد أشياء زينة، بس لما يشوف فد وقت معين أنت مشغولة عليه، إنه أنت يعني صيحتي عليه، إنه أنت خلطتي عليه، دائما راح يتذكر هذا الشيء، حتى من هو يكبر ما يتذكر الأشياء الزينة اللي سويتيها، راح يتذكر هذا أبوي أنا من قلت له فلاشي كان يصيح علي. لما كنت أطلب من أبويا درسني درس الإنجليزي، أبويا كان يصيح علي، كان يقول أنا هسه تعبان أقول أنا ما عندي خلقكم روحوا.
1: وهذه تبقى بذاكرتهم تدرين، يعني هواية حالات تجيني أنه مشكلتهم هي من الطفولة، أنه ما محصلين على هذا الاحتياج اللي هو الاهتمام، فبالتالي أثر على شخصيته من يكبر. طيب حضرتك أنت يعني كأم تنطين هذا الاهتمام لأولادك ويكون أنه يعني من خلال حب غير مشروط؟ أكيد يعني مثلا مو تقول لي لأنه أنا راح أسوي لك فلان شيء، بس أنه أنت لازم تحبني أو تعطيني.
4: كلش مهم أنه يشوفون الأولاد هذا الشيء، لما يشوفون هذا الحب الغير مشروط بحياتهم ذاك الوقت راح يقدرون يحبون حب غير مشروط، لكن إذا ما شافوا أبدا ما راح يقدرون ينطوا.

0: وأكيد الاهتمام هو مسألة أخذ وعطاء، يعني إذا أنت ما تنطين أكيد ما راح تاخذين. فالأهل
1: بعدين راح ينعكس على الأهل، لما شرحت شو تزرعين أنت بيهم ذاك راح تحصلي بعدين.
0: طيب تحصلين على الاهتمام من الزوج؟
1: إيه صراحة إيه، يعني صراحة هو كل مناسبات يتذكرها. حلو. مرات يكون كلش تعبان بس يضغط على نفسه حتى يهتم بينا، مرات خلال طبخة، مرات خلال هدية، مرات اهتمام، مرات طلعة يشوفنا ضايجين أو يشوف مثلا نحتاجين تغيير، يلا قوموا بدلوا ونطلع نروح فلان مكان، يعني بأبسط الأشياء.
0: أكيد. وش قد تشوفين هذا تأثير على حالتك النفسية؟ يمكن يكون إنتاجك بالبيت أكثر.
1: بالضبط بالضبط، كل شيء ينعكس. مثل ما يقول كل شيء ينعكس، يعني كل تعامل هو أنا أشوفه انعكاس. إذا الواحد يكون تعامله عطاء للمقابل، المقابل راح يريد هو همنا يعطي مثلا، أو يكون بالعكس يكون عصبي أو متنرفز راح يعكس للمقابل. مثل هذا المدير اللي بالشغل يكون عصبي على الرجال، الرجال يرجع للبيت يعصب على المرأة، المرأة تجي بالبيت عصب على الجهال، الجهال يجي شو عنده بزونة بالبيت يأخذها ويشمرها بالشباك.
0: طيب ممكن ننتقل للبنتج نشوف شنو رأيها. حبيبي أنت شلون تنظرين إلى هذا الموضوع؟
2: أشوف أني ماما هواية تساعدني نفسيا، يعني أبسط شيء من أقوم الصبح إذا ما أشوفها هي زينة ما أروح أحضنها، ما يبدي هذا اليوم، أحس أكو هذا النقص، أكو هاي نفسيتي مو هلقد تمام.
0: يعني الحظ ما شوفي شقد لها تأثير، مو يمكن تخلق لك فجانب نفسي جدا عميق.
2: بالضبط.
0: طيب عندك علاقات أصدقاء، وشون تنظرين لهذا الموضوع من خلال علاقاتك ويا صديقاتك؟ تشوفيهم أنهم هم من يهتمون بحضرتك أنه بدون حب مشروط أو بدون مصلحة؟
2: عندي صداقات عندي علاقات، بس ما أحس أنه أنا أخذ من عندهم هذا الحب نفسه اللي أخذه من ماما. لا أكيد مو دائما أشوف هذا الحب غير مشروط، ممكن مرات ينطوني هذا الاهتمام بس ممكن يكون واجب، أو ممكن يحسوا لأنه أكو فد مصلحة، أو حتى لا يخسروني مثلا، بس مو هذا الشيء نابع من القلب، يعني ما أحسه حقيقي صحي.
0: شكرا جزيلا.

طبعا من خلال كلام الناس اللي التقينا بيهم واضح انه كل واحد يشوف الاهتمام من زاوية مختلفة. واحد يشوفه كلمة، والثاني يشوفه علاقة، والأم تشوفه وقت وحضور، والبنت تشوفه أمان وحب بدون مصلحة. بس بالحقيقة كل هاي الإجابات تجتمع بشغلة واحدة: الإنسان يريد يحس إنه هو مهم. تدرون شنو أكثر شيء ممكن يؤلم الإنسان؟ مو إنك ما تحبه، لا، إنما إنك تخليه يحس إنه موجود، ما يفرق وياه إذا ما كان موجود. الاهتمام صدقوني مو بكثرة الكلام، الاهتمام إنه أنت تلاحظ التعب اللي ما ينحكي وتعطي من وقتك لإنسان قد يحتاج يحس إنه هو موجود وهو مو واحد عايش. وأجمل شيء سمعناه إنه الاهتمام من الأهل يبقى آمن وأصدق، لأن الطفل يمكن يكبر وينسى شنو اشترينا له، بس ما ينسى شلون خليناه يحس. أهلي كانوا يسمعوني، أهلي كانوا يشوفوني، كان إلي مكان بقلبهم. لأن مرات الشيء اللي ما نحصل عليه من أهلنا نظل ندور عليه بعلاقاتنا طول العمر. ولهذا الاهتمام صدقوني مو دلع ولا مجاملة ولا مصلحة. الاهتمام هو أمان، الاهتمام هو مسؤولية، هو أخذ عطاء. مثل ما تأخذ أكيد راح تنطي، لأن الأم من تنحرم من هذا الاهتمام قد تتعب نفسيا، والأب أيضا إذا ما عنده وقت لأولاده يخسر لحظات ما ترجع أبدا. والزوجين إذا غاب بينهم الاهتمام ممكن قد يعيشون بنفس البيت بس كل واحد منهم يصير بعيد عن الثاني. وصدقا صدقا شنو تزرع اليوم بقلوب اللي تحبهم باكر أكيد راح تحصده، تحصد أثره بشخصياتهم وذكرياتهم وحتى بطريقة حبهم للآخر. وأكيد قبل ما نطلع فاصل صغير نحب نذكركم إنه هواتفنا متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام كورك 0750-380-0033، آسيا سيل 0773-800-333. ونحب نذكركم محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول: هل الاهتمام هو احتياج أم طلب؟ وهناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أما الجائزة الأخرى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. خلونا نطلع فاصل ونرجع وياكم.

0: اليوم أريد أركز على جانب مؤلم من موضوع الاهتمام. أكو ناس طول حياتهم يهتمون بالآخرين، يهتمون بأطفالهم، أزواجهم، أهلهم، أصدقائهم، بكل شخص يحتاجهم، وينسون نفسهم. ونشوف دائما يتظاهرون إنه هم بخير، بس هم أبدا مو بخير. نشوفهم يضحكون وهم متعبين، يساعدون وهم محتاجين مساعدة، يسمعون مشاكل الكل وما يلقون أحد يسمعهم. وهذا السؤال الأهم، منو يهتم بالشخص اللي دائما يعطي ويضحي؟ طبعا خلوني أحكي لكم عن حالة زارتني بالعيادة، حالة بدون ذكر أي تفاصيل. امرأة تهتم بالجميع، بيت، أولاد، زوج، أهل، كل شخص يحتاجها كانت هي موجودة. لكن كانت تقول جملة لفتت انتباهي: صدقيني أني ما أريد منهم شيء، بس أريد يحسون بي. بس شوفوا هاي الجملة إش قد مؤثرة، وأوقفوا عدها. هاي الجملة بيها وجع كبير. هي ما كانت تطلب المستحيل، كانت تريد أحد يشوف تعبها ويحس بيها. كانت دائما تقول أني بخير، حتى لو كانت تتألم من الداخل. ومع الوقت صارت تنفعل وتتعصب وتبكي على أشياء بسيطة، وتنسحب من الناس وتحس إنه هي وحدها، رغم إنه حولها كان أكو ناس كثير. وهنا بدينا نشتغل على شيء جدا مهم، مو بس شلون تحصل اهتمام من الآخرين، لا أكيد، لكن شلون تغير عن احتياجاتها. بدل ما تقول ما حد يهتم بي، اتعلمت هذه المرأة تقول أنا محتاجة أرتاح، أحتاج منك تسمعني، اليوم ما أقدر، أحتاج منك تساعدني. وهنا صار التغيير، لأن مرات أحياناً إحنا ننتظر الناس يفهمون احتياجاتنا بدون ما نحكي. والحقيقة حتى الشخص اللي يحبنا مو دائماً يعرف شنو بداخلنا. طيب برأيكم هل الاهتمام، هل طلب الاهتمام هو ضعف؟ صدقوني أبداً، طلب الاهتمام مو ضعف، بالعكس هو هذا استحقاقكم. من تقول أحتاجك مو معناها أنت ضعيف، ومن تقول أحتاج أحد يسمعني أبداً مو معناها أنت شخص عاجز، لا بالعكس. معرفة احتياجك والتعبير عنه بطريقة صحية هو وعي نفسي. المشكلة مو أنك تحتاج، المشكلة لما يصير احتياجك معلق بالكامل على شخص آخر، وتبدأ هنا قيمتك تتحدد بكمية اهتمامه بيك. طيب هنا احنا لازم نفرق بين الاحتياج الآمن والاحتياج المرضي. أريدكم تنتبهون أكو فرق بين الاهتمام الصحي والاهتمام المؤذي. مو كل اهتمام هو اهتمام صحي. أحيانا شخص يقول أنا اهتم بيك، لكن اهتمامه قد يتحول إلى مراقبة: وين رحت؟ منو حكى وياك؟ ليش ما رديت؟ ليش تأخرت؟ أريد أعرف كل تفاصيل حياتك. هذا مو بالضرورة يكون اهتمام أبداً، ممكن يكون خوف أو تعلق أو سيطرة أو عدم أمان. الاهتمام الصحي يقول لك أنا مهتم بيك وأحترم مساحتك. أما الاهتمام المؤذي فرح يقول لك أنا مهتم بيك ولذلك لازم أسيطر عليك. وهنا الفرق الكبير. ونجي إلى نوع آخر من الاهتمام اللي هو اهتمام الأصدقاء، يعني الاهتمام اللي يصير بينك وبين أصدقائك. ترى حتى الصداقة تحتاج اهتمام، ومو شرط تحكي كل يوم ويا صديقك، لكن الصديق الحقيقي من يختفي شخص يحبه ممكن يسأل وينك، اشتاقيت لك، حتى يوصل له شعور أنت مهم بالنسبة لي. مرات نشوف الصداقة ما تنتهي بسبب مشكلة كبيرة، لا، تنتهي لنا الاهتمام هذا اختفى بالتدريج، الرسائل قلت، السؤال اختفى، والشخص بدأ يشعر يمكن أني صرت مو مهم بالنسبة لصديقي. هنا نوصل إلى نقطة جدا مهمة، أكو ناس يعيشون بيت مليان ناس لكن يشعرون بالوحدة. ليش؟ لأن الوحدة مرات مو دائما هي غياب الناس، أحيانا الوحدة هي غياب الشخص اللي يشوفك من الداخل واللي يحس بيك من الداخل. ممكن تكون متزوج وعندك أطفال وعندك عائلة لكن ماكو أحد يسأل عن مشاعرك، وممكن تكون وسط عشرات الأشخاص لكن ماكو أحد يعرف شنو بداخلك. وهذا من أكثر الأشياء اللي تتعب النفس من عدها. أكو ناس ما ينتبهون إلا من نمرض، إلا من نبكي، إلا من ننهار، إلا من نبتعد. بس خلونا نكون واقعيين، الإنسان يحتاج اهتمام حتى لو كان هو بخير. لا تنتظر أمك تمرض والله حتى تقعد يمها، لا تنتظر أبوك يكبر حتى تسأل عنه، لا تنتظر زوجتك تنهار حتى تنتبه لتعبها، ولا تنتظر ابنك يفشل حتى تبدأ تسأل عن حياته. وقفة صغيرة كلش مع النفس، أريد أسأل كل واحد يسمعني الآن، وهذا السؤال موجه لكل واحد يسمعنا بهاي اللحظة، أنت شقد تهتم بنفسك؟ مو شقد تهتم بالناس، ومو شقد تساعدهم، ومو شقد تضحي أنت، شقد أنت تهتم بنفسك؟ هل تسمح لنفسك ترتاح؟ وهل تقدر؟ هل تقدر أنت تقول لا؟ وهل تسمح لنفسك تطلب مساعدة؟ لأن الاهتمام بالنفس أبداً مو أنانية، الاهتمام بالنفس يعني أنه إنك تعرف تعترف أني هم أحتاج وهم أبحث عن الاهتمام. وأكو شيء لازم ننتبه له، الاهتمام مو بس كلام فقط، لأن الإنسان مع الوقت راح يميز بين الكلام الحقيقي والكلام اللي ينقال مو من القلب. ممكن واحد يقول أحبك لكن ما يسمعك، وممكن واحد ما يقول أحبك كثير بس من تتعب تشوفه يمك، ومن تحتاجه يكون موجود، ومن تسكت يسأل، ومن تنجح يفرح. إذن الاهتمام الحقيقي يظهر بالأفعال. رسالة إلى كل أم تسمعني، يمكن أنت تعتقدين أنه أولادك يعرفون أنت تحبيهم لأن أنت تطبخي لهم وأنت تخافين عليهم وتضحين حتى ترتاح حياتهم، وهذا أكيد صحيح جدا شيء طبيعي، لكن مرات يحتاجون هم يسمعوك، مو بس أنت تلبي لهم طلباتهم. قولي لابنك أنا فخورة بيك، قولي لبنتك أحبك مثل ما أنت. لا تربطين الحب بالنجاح، خلي يكون الحب غير مشروط، ولا تخلين الطفل يحس إنه محبوب فقط عدما ينجح أو عدما يطيعك. خلي يعرف حتى إذا أخطأ تقولي له أنت ابني وأني أحبك ونصلح الخطأ سويا. وخلوني أقدم رسالة لكل زوج وزوجة، صدقني مو كل تعب بزوجتك يبين، ومو كل صمت يعني أنه هي بخير، وأيضا الزوجة مو كل رجل من يسكت يعني ما يحتاج احتواء، لأن مرات الرجل هم يتعب بس ما يعرف يعبر، ومرات المرأة تحكي هواية لكن بداخلها احتياج تريد أحد يسمعها. اتعلموا تشوفون بعضكم مو بس بعيونكم، تشوفون بعضكم بقلوبكم. أما إذا جينا إلى الاهتمام بالوالدين، أكو ناس للأسف ما ينتبهون لقيمة وجود الأب والأم، وهذا الكلام موجه لكل ابن وابنة. ويا ريت لو تنتبهون من هذه اللحظة اللي أنا دا أحكي لكم هذا الكلام، لأن مرات إحنا ما نحس بوجود أبونا وأمنا إلا بعد ما نفقدهم. يمكن أمك اليوم موجودة وتقدر تسمع صوتك، ويمكن أبوك موجود وتقدر تقعد يمه. لا تخلي الاهتمام يصير ذكرى، اتصل، اسأل، زور، اقعد، اسمع نفس الحكي للمرة العشرة، وإذا لزم الأمر، لأن يوم من الأيام صدقوني راح تتمنون تسمعون نفس الصوت مرة ثانية، بس ما راح تلقون بعد فوات الأوان إنه بعد ما تفقدون هذه الأم اللي تعبت عليكم وهذا الأب اللي ضحى من أجلكم. ورسالة إلى الشخص اللي يشعر إنه غير مهم، أريد أقول لكل شخص يسمعني الآن ويشعر إنه ماكو أحد مهتم بي، لا تخلي قلة اهتمام شخص بيك تتحول إلى حكم على قيمتك. إهمال شخص إلك ما يعني أنه أنت غير مهم، لا أبداً، وابتعاد شخص عنك ما يعني أنه أنت ما تستحق الحب. الحب والاهتمام والاستحقاق هو بداخلك، وهو هذا اللي راح تعكسه للمقابل، لأن أحياناً إحنا نحتاج نراجع علاقاتنا، منو يضيف لنا ومنو يستنزف من طاقتنا ومنو يسمعنا، ونكون على طبيعتنا ما نكون ممثلين ومرائين للآخر، لأن العلاقة الصحية مو بس بيها حب، بيها أمان، احترام، حتى حدود، وبيها اهتمام متبادل. وقبل لا نختم حلقتنا، يمكن اليوم أكو شخص بحياتك يحتاج منك اهتمام، يمكن بنتك، ويمكن أمك، أبوك، زوجتك، صديق، ويمكن أنت. فإذا عندك شخص تحبه لا تنتظر مناسبة، اتصل بيه، اسأله، قل له كلمة حلوة، وإذا أنت محتاج اهتمام لا تخجل من احتياجك، احكي، اطلب، عبر، لأن الإنسان هو مو آلة والقلب مو هو حجر. خلونا ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو، صباح الخير ست نور.
1: صباح الخير حبيبتي ست مناش،
0: شونك؟
1: حياتي الحمد لله أنا بخير، وأنت شونك؟
0: والله الحمد لله. نور، أريد أسألك سؤال.
1: نعم.
0: هل أنت دائما أنه تقدمين التضحية والاهتمام والحب للآخرين اللي حواليك؟ وشون تحصلين على هذا الاهتمام؟
1: يعني بصراحة إنما أكون صريحة وياكي، أنا مو أقدم الاهتمام للكل.
0: نعم.
1: للبعض. نعم. يعني الأشخاص اللي دي يدخلون قلبي بسهولة. نعم. أكيد أنطيهم الاهتمام، بس مو كل الأشخاص.
0: أكيد.
1: إيه، وأكيد أحصل على الاهتمام من الأشخاص الآخرين، يعني أهم شيء الأشخاص اللي يعني اللي يكونون حقيقيين وياي، أصدقاء الحقيقيين أو الأشخاص الحقيقيين، أحصل منهم الاهتمام أن نقعد سوا يسمعني وأسمعهم. الاهتمام مو بس بين صديقات، أكيد بين الجيران،
0: أكيد.
1: بين الأهل، بين الزوج والزوجة، فيكون الاهتمام متبادل من الطرفين، يعني أخذ عطاء. يعني مثلا زوج والزوجة، من أني أسمع زوجي هو لازم هم يسمعني،
0: هي مسألة أخذ وعطاء. إذا ما تنطين ما تأخذين أبدا نور.
1: صحيح، بس أكو بعض الأشخاص يعني تصير مثلا بين الصديقات، خلينا نقول تهتمين بها تنطيرها، بس هي متى يعني متى أخذ منكي، فهاي ما يعتبر اهتمام،
0: هاي تستنزف من طاقتك. أكيد
1: إيه، فلازم يكون من طرفين، وأكيد مو بس إنه مثلاً جدك هدية إنه هاي معناته اهتمام، لا، الاهتمام إنه تقعد تسمعكي.
0: نعم
1: ايش تحكين سمعتي، هو هذا اهتمام، مو هديه. الهديه هي ما تعتبر، انا اشوف اهتمام ضروري، يعني هي صح بها نوعا ما من الاهتمام، بس مو انه معناته اهتمام كبير، لا. الاهتمام يكون يعني انه ايش تحكين يسمعك وهو انت تسمعينها، تفرغين قلبك للشخص اللي انت ترتاحين له، ويسمعك ويواسيك، هو هذا الاهتمام الحقيقي.
0: اكيد اكيد اكيد. شكرا
1: للاتصال، وشكرا لمعلوماتك هامه الحلوه اللي انطيتيها عن الاهتمام.
0: عزيزتي تسلميني يا وردة،
1: تحياتي للمخرج،
0: يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا،
1: مع السلامة.
0: يا
1: هلا.
0: طبعا أكيد وصلنا بختام حلقتنا. أريد أخليكم ويا سؤال يمكن يبقى وياكم طول اليوم. إذا كان أمامك الآن شخص تحبه هواية، شنو الشيء اللي تتمنى تقوله إله وما قلت لحد الآن؟ يمكن أحبك، يمكن اشتاقيت لك، ويمكن آسف، ويمكن شكرا، ويمكن أني أشوف تعبك. ناخذ اتصال. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير ست، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: عنان وياكي.
0: عنان؟
2: نعم.
0: يا أهلا وسهلا ست عنان. العفو، اسم الأب؟
2: عنان إيلي.
0: عنان إيلي، أهلا وسهلا، نورتينا عزيزتي.
2: نور بيك يا وردة، موضوعك كلش حلو اليوم،
0: كلش حلو ويمس كل عائلة.
2: أكيد أكيد،
0: وكل بيت،
2: يعني ضروري إنه واحد يناقشه ويعالج هالشيء هذا.
0: أكيد،
2: يعني كل إنسان يعني سواء كان طفل أو كبير السن يحتاج إلى اهتمام، لأن نعم. غياب الاهتمام يؤدي إلى حالة من العزلة واضطراب نفسي عند الشخص.
0: أكيد أكيد، بس يا ريت لو الناس كلها تهتم لموضوعنا لهذا اليوم، لأن موضوع جدا عميق وجدا يمس كل شخص بهاي الحياة.
2: هو الاهتمام ناتج عن المحبة، يعني الله وصانا بالمحبة الحقيقية، ولازم إحنا نحب بعضنا بعض، والمحبة تولد هي هذا الاهتمام، ولازم حتى نبني جسدنا بصورة صحيحة ونحب الناس كلها، هذاك الوقت راح الناس تحبنا.
0: أكيد.
2: يعني مثل ما نعطي ناخذ.
0: أكيد. طيب برأيك، برأيك سيد عنان، يعني هل تعتقدين أنه المحبة تنطلب؟ لو المحبة هي إحساس.
2: المحبة ضروري أنه ناتج عن الإيمان، من أنت صغيري تربيتي على المحبة والإيمان الحقيقي، لأن الله محبة. يعني أكو آية بالكتاب المقدس، الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله، والله صحيح. يثبت فيه، فهي ناتجة عن إيمان، فهي غريزة بداخل الإنسان. شلون تتربين؟ تتربين عن محبة، راح تكبرين عليها وتكثر أكثر. لكن إذا كان أكو بغضة بالأسرة وماكو محبة وأكو حقد وأنانية، هاي راح تكبر عند الشخص ويكبر يكون إنسان غير، يعني سلبي غير محبوب. فالإنسان لازم إحنا كلتنا نربي أولادنا على المحبة، وإنه أهم شيء إنه ما خليهم يكذبون. الكذب يؤدي إلى انحراف.
0: صحيح.
2: يعني هو صحيح. أساس الكذب، أساس كل الخطايا بصراحة. أنا أشوف.
0: أكيد أكيد.
2: فلازم إحنا نحب بعضنا بعض وما نفرق، ويكون عندنا مساعدة للغير. أنا أحكي لك عن شخص، إنه والدتي
0: نعم.
2: عطتنا محبة، يعني غبتنا ما شاء الله، يعني أبد.
0: إذا نرجع يعني للبيئة، أشقت إلها تأثير. الأم والأب هم اللي يزرعون المحبة، صح؟
2: خصوص نعم، خصوصا قبل الأب كان مشغول دائما بالعمل،
0: هي
2: الأم اللي تغبي،
0: الأم المحور البيت،
2: وهي اللي تنمي هذا الشيء.
0: نعم.
2: الأب كان بس مجرد ينظر للطفل أو ينظر لابنه أو بنته بعين بس يباوع عليه، يعرف يعني إحنا كنا نخاف من أبونا مجرد نظرة.
0: صحيح.
2: فالمحبة اللي كان عندنا بالبيت وعدم الكذب تغبينا عليه، وقمنا إحنا نغبي أولادنا نفس الشيء.
0: صحيح.
2: من كبرة ماما إش قد عطتنا محبة، طبعا هي آخر أيامها، يعني تعرفين الإنسان من يكبر يقع
0: ويعني
2: بصراحة يحتاج ضروري إلى رعاية واهتمام، ونعطيه أكثر مما أعطانا.
0: أكيد.
2: لأنه يعني دي الحياة أخذ وعطاء،
0: واللي تزرعي راح تحصدي في يوم من الأيام.
2: أكيد أكيد، وهي مثل ما قلت لك ناتجة عن الإيمان. الإيمان أهم شيء تتولد عندنا المحبة والعطاء.
0: أكيد أكيد، شكرا لهذه الكلمات الجميلة اللي عن جد يعني أطربتينا بيها. شكرا لتواصلك.
2: أنا كلش أحترمك وأحترم برنامجك، ومرات ما يعني يعني ألحق أسمع مباشر، بس أسمع دائما لأنه أكيد. كلش ضروري إنه الإنسان يستمع البرامج الطيفية ونفسية.
0: أشكرك جدا على هاي المشاعر. شكرا جزيلا عزيزتي، أهلا وسهلا، نورتينا. يا أهلا وسهلا. فمثل ما قلنا، لا تخلي بعض الكلمات الحلوة تموت بداخلك، لأن مرات الكلمة اللي تأجلها اليوم يمكن باكر تصير أمنية. وناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح النور.
0: صباح الورد، يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: بس سامعكم، ما وجيت متأخر بس شفت البرنامج حتى ما عرفت على
0: يا أهلا وسهلا. ما مشكلة أهلا وسهلا، نورتنا. أكيد سمعت محور حلقتنا.
3: ورسا قبل شوية جيت وشفت البرق، تخلي اتصبتي لحق.
0: كل الهلا بيك، يا أهلا وسهلا بيك. طيب حضرتك منين تحصل على اهتمام؟ حضرتك متزوج؟
3: نعم.
0: طيب الاهتمام هل هو ينبع من البيئة اللي أنت عايش بيها، لو تحصل عليه من خارج البيئة؟
3: أشوف هي من نفس البيئة وتجيك مرات من خارج البيئة.
0: طيب
3: يعني هسه أشوفي أبسط الأمور، هسه إذا أحد كنت مرض وهاي أشوفين أكثريتها تروح المستشفيات، حتى أن يكونوا بس هم ما يكونون يعني بس إنه مجرد وقتي، مو ذاك الاهتمام.
0: صحيح.
3: بينما ساعة نص ساعة وهيعوفونه، بينما هو لا، محتاج أكثر وقت إنه يظل يمه. هاي قبل فترة صار عندنا مريض، قمنا إحنا نتداور، يعني اتفق بيناتنا إنه كل شخص يظل يوم.
0: نعم.
3: يجي يبدل الثاني، حتى إنه لا يمل إنه نفس الوجوع وهاي، حتى إنه ما يحس تقريبا ظل يعني شغلة أسبوع. داورنا بيها وقضينا يعني، حتى جاء الدكتور وقال ما شاء الله يعني شو ماسكينا خفارة. قلت له طبعا احنا من 10 القمر بعيد وصار منهم، سمي راح نصير مثلكم خفارة وناخذ ضغط المستشفى.
0: بس
3: ايه قال لا بس زين، قال الاهتمام يعني بالمريض ولل ايه، قال مو مثل انه يظل بوحده ويمل، وخاصة عندك اذا ملاحظة كبار السن يعني ايضا مو يحتاج اهتمام اكثر من الطفل الصغير.
0: هي مو بس اهتمام، يعني هو المريض دائما يحس بالأمان. شوف ليش احنا الكبار السن انه دائما هم محتاجين احد يكون قاعد وياهم يحكي وياهم، بس تبتعد عنهم ينزعجون، لان هم يحسون بالامان.
3: انت اذا ملاحظه العجز اكثر شيء، يعني احنا لا احد يزعج من يجتمعين بمكان او فاي، شوفي ماكو شافه ما سولفها، هذا شنو يجي من الفراغ.
0: بالضبط نعم صحيح كلامك. أكيد.
3: ومن العزة اللي موجودة يعني إنه ما تطلع على حد وإنه ما تروح، إنه هو المريض المشكلة شيء يسوون، يخلونه بالبيت ما يطلعونه، يعني لا بالعكس هذا يحتاج إنه تغيير، يعني
0: ما يطلعوه ويخلوه بغرفة واحدة، خاصة كبار السن. يعني مثلا يقولوا لك إيه يعني هو رجال كبير أو مرة كبيرة
3: مريض، ليه طلعك انت شي وديك؟ لا بالعكس، يعني أنا شوف نص العلاج إنه يطلع، إنه يغير جو، يشوف عالم، أوديه على حديقة، مو إنه أخليها والله هذا هو بالبيت. هاي بالبيت راح تصير عنده عقدة نفسية.
0: أشوفين
3: باقي المستشفيات يعني إذا ملاحظت، إحنا بالعراق يمكن ما عدنا هي شيء، يطلعون المريض كل يوم على الحديقة.
0: أكيد.
3: مدة ساعة يمكن هي شيء. إحنا أيضا يعني كن درسناها، يعني العلاج السياحي يسموها، الأشجار والطبيعة لها دور أيضا وتأثير.
0: أكيد أكيد طبعا. أنا من خلال عملي، عملت تقريبا سنتين بدار المسنين بأربيل، صدقني أنا من النوع الاجتماعية وأحكي وأضحك، فمن كنت أروح يعني أكو نساء من نوع اللي يقولوا لي زين هاي ما تحكي ويا أحد، بس من كانت تشوفني ما تشوف الفرحة والضحكة والابتسامة اللي على شفايفها
3: لأن
0: هي مرتاحة. نعم
3: إيه ما حد يزورهم، يعني إحنا نشوف حتى بعض الزوال دار الكبار السن نشوف بعض المبادرات يسووهم هي يعني بالسنة أو بالهاي، لا بالعكس أنا أشوف لو يتفقون يعني خلال كل 15 يوم نقول كل شهر لين كثير كل شهر يزوروهم مثل يعني أحد بأحد أو يزوروهم فرق تطوعية يودولهم هدايا يودولهم وردة يعني شيء بسيط يعني تعرفين أنتوا قد إنه راح تتغير من نفسيتهم.
0: صحيح صحيح، شكرا يعني جزيلا
3: هذا التغيير إن شاء الله.
0: أكيد شكرا جزيلا لكلامك ومشاركتك ويانا أستاذ بسام، يا أهلا وسهلا. طبعا مثل ما قال الأخ بسام الاهتمام مو رفاهية ولا دلع، الاهتمام مو شيء نحتاجه فقط لما نكون ضعفاء، الاهتمام هو حاجة إنسانية مثل ما النبتة تحتاج الماء حتى ما تذبل والحيوان يحتاج إلى رعاية حتى يشعر بهذا الأمان. أكيد الإنسان أيضا يحتاج أنه أكو واحد يشوفه يسمعه ويقدر وجوده. أحبتي المستمعين اذكروا دائما لا تنتظرون الآخرين حتى يهتمون بيكم، ابدوا بأنفسكم، اهتموا بروحكم، اهتموا بوقتكم، اهتموا بمشاعركم، وخلوا حدودكم، واختاروا العلاقات اللي ما تخليكم تتوسلون حتى بس تشعرون انتم بقيمتكم. صدقوني قيمتكم هي بداخلكم، واهم شيء لا تخلون الشخص اللي تحبوه يضطر ينهار حتى تنتبهوا له. اهتموا قبل العتاب، احتووه قبل الانسحاب، اسألوا قبل ما يصير الصمت طبيعة، وقولوا الكلمات الحلوة وهي بعدها تنسمع. سؤال صادق أو مجرد وجودنا في الوقت المناسب يمنع قلب كامل من الذبول. خلونا نجري القرعة قبل ما نختم الحلقة. الفائزة الأولى ويانا عنان إيلية، ربحت ويانا جائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل اللي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الفائز الثاني هو بسام اللي ربح ويانا جائزة مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل السيارة مجانا. فوصلنا الآن إلى نهاية الحلقة، وكنت معكم في برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في العلاج، مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري. صباحكم اهتمام وطمأنينة وكلمات جميلة، ومع ألف سلامة.

0: راديو عنكاوا قلب بندكثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيت إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوف.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

l'Algérie.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

قالوا حالات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم وجه شاف، وانا السبع يومين يا كلبي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

اف ام مان قهوة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني باسمة كالفجر، بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عندي عيون ما يشوفون غيرك وانت افهمني، اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني. جمالك هذا جبته منين؟ ما حد يشبه صافك، قلبي كان ميت كان عاش بلحظة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يبرس قال دعن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير لكل مستمعي راديو عنكاوة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك. يوم جديد وأمل يتجدد، وياكم برنامج صحتنا النفسية. أنا الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي. اليوم أريد أحكي وياكم عن كلمة يمكن نستخدمها كل يوم، ويمكن نعتبرها كلمة بسيطة جدا لكن تحمل في معناها الكثير من الحب والطاقة والاحتواء، وهي الاهتمام. بداية بس خلونا نسأل نفسنا، هل الاهتمام فعلا مجرد كلمة حلوة؟ أم هو حاجة نفسية يعيش عليها الإنسان؟ كونوا ويانا بعد الفاصل

أهلا وسهلا بكم من جديد. راح أعطيكم مثال على أبسط الأشياء بحياتنا اللي تخص الاهتمام، وهي النبتة. طبعا النبتة إذا ما سقيناها وإذا ما اهتمينا بيها وإذا خليتها وحدها فترة طويلة، شو راح يصير بهاي النبتة؟ أكيد راح تبدي تذبل. حتى الحيوان يحتاج أكل، يحتاج أمان، رعاية، وأحد يهتم به. فإذا الكائنات من حولنا تحتاج هذا الاهتمام حتى تعيش وتزدهر، فكيف الإنسان اللي هو كتلة من المشاعر والأحاسيس؟ أكيد راح يحتاج أكثر، يحتاج أحد يسمعه، يسأل عنه، يلاحظ تعبه قبل لا يحكي، ويحس أنه مهم وأنه وجوده ذات قيمة. صدقوني مرات الإنسان تشوفه ما يريد منك شيء، لا هدية لا فلوس، ولا يريد حلول للمشكلة، يريد من عندك بس يسمع كلمة شلونك، ويريد يحس أنه هذا السؤال مو مجرد مجاملة، ولكن اهتمام هو نابع من الداخل. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام التالية: كورك 0750-03-00-333 وخط آسيا سيل 0773-800-333. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة. ومحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول: هل الاهتمام هو احتياج أم طلب؟ هناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أما الجائزة الأخرى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. نطلع فاصل.

0: خلونا ناخذ الاهتمام من الناحية النفسية. الاهتمام مو بس إنك تسأل عن الشخص، الاهتمام هو أن تشعر بوجوده، تشعر إنه هو مسموع، هو مهم، وأكو أحد منتبه لوجوده، منتبه لشعوره. طبعاً هذا الإحساس يبدي ويانا من الطفولة. الطفل من يكون صغير ما يعرف قيمة نفسه بالبداية، هو يتعلمها من الطريقة اللي أنت تتعامل بيها وياه. مثلاً لما الأم تحضنه، الأب يسمعه، لما يشجعوه، لما يسألوه عن يومه، ولما يفرحون بإنجاز صغير سواه. الطفل يتعلم رسالة بداخله مهمة جداً، أني أستحق الاهتمام. لكن إذا هذا الطفل دائماً يهمل، وإذا يحكي وما حد يسمعه، وإذا يبكي ويقول له لا اسكت، وإذا ينجح ما أحد ينتبه له، وإذا يحتاج حضن ويبقى يبحث عنه، ممكن هذا الطفل يكبر وهو يحمل بداخله السؤال، أني مهم له لا؟ ولهذا مرات نشوف الإنسان الكبير ما يكون محتاج اهتمام اليوم فقط، ممكن قد يحتاج هذا الاهتمام، هو افتقد من زمان هذا الإحساس. وأكو خطأ كبير نرتكبه أحيانا ويمكن ما منتبهي له. طبعا باعتقادنا أنه الطفل بس يحتاج اهتمام، أما الإنسان الكبير المفروض يتحمل لأن مو بحاجة لهذا الاهتمام، وهذا المنظور جدا خاطئ. ترى صدقوني الإنسان البالغ هم يحتاج اهتمام. مثلا الزوج يحتاج يشعر أنه زوجته تقدر تعبه، وأيضا الزوجة تحتاج تشعر أنه زوجها يشوف تعبها، ما يعتبر كل شيء اللي تسوي واجب. حتى صدقوني مرات الأم تحتاج أحد يسألها أنت شلونك، مو دائما شنو طبختينا، شنو سويتينا، وليش ما سويتي فلان شي. والأب أيضا يحتاج هذا الاهتمام. مرات نشوف الأب طول عمره يكون هو الشخص اللي يعطي ويشتغل ويحمي ويتحمل، بس منو يسأل بابا أنت تعبان؟ يمكن هاي الكلمة تشوفوها جدا بسيطة، لكن بالنسبة لإنسان عاش عمره كله يعطي ممكن تكون كبيرة جدا يمه. خلونا ندخل إلى العلاقات الزوجية. مرات الزوج يقول أني أوفر كل شيء للبيت، شنو بعد تريد الزوجة من عندي؟ والزوجة تقول أني أسوي له كل شيء، شنو بعد يريد الزوج من عندي؟ ترى الحياة الزوجية مو فقط توفير احتياجات مادية، الإنسان هم يحتاج يشعر أنه شريكة منتبه له، منتبه له كإنسان، مو بس هي تلبية احتياجات. يعني مرات نشوف ماكو اهتمام بين الزوجين، وللأسف هذا الشيء ده يوصل كثير أزواج إلى حصول فجوة، وهاي الفجوة قد تؤدي إلى الطلاق أو الانفصال، لأن هي تريد زوجها يسمعها، وبنفس الوقت مرات الزوج هم يريد أحد يحس إنه ده يقدر هذا التعب اللي ده يتعبه. لو أخذنا رسالة بسيطة جداً وهي كلمة أشوفك اليوم تعبان، كلمة شكرا، ممكن تسوي فرق كبير وتغير مزاج ليوم كامل، حتى مرات لو كان فنجان قهوة. هذه كل هالأشياء يمكن تشوفوها جدا بسيطة، لكن تأثيرها النفسي جدا كبير، لأن مرات الإنسان مو دائما يتذكر شنو اشتريت له، بس يتذكر شلون خليته يشعر أو يحس بالسعادة أو الرضا. وهنا أريد أتوقف عند نقطة جدا مهمة وهي الأبناء، واللي إحنا دائما نركز عليهم. صدقوني الأبناء ما يحتاجون من أهلهم بس الأكل والملبس والتعليم، لا أكيد يحتاجون وجودهم النفسي. يعني مثلا ابنك إذا رجع للبيت وسكت، لا تستعجل وتقول له ليش ساكت بابا، وبعدها تتركه وتمشي. ممكن يحتاج تتقرب من عنده وتقول له ابني إذا تريد تحكي فأني موجود، هاي الجملة ممكن تبقى بداخله سنوات، وأني دا أشوف من خلال عملي إشقد هاي الأمور الصغيرة بالطفولة دا تترك أثر كلش كبير على شخصية الطفل من يكبر. حتى بنتك إذا تغيرت تصرفاتها، وإذا صارت عصبية، وإذا صارت منعزلة، ومرات إذا بطلت تحكي مثل قبل، لا تتغاضى عنها وتهملها، لأن البنية محتاجة اهتمام واحتواء، ومحتاجة أنه نسألها شنو صار وياك. طيب، مثل ما عودناكم بكل حلقة نستمع إلى آراء ومشاعر الناس والمواطنين ضمن اللقاءات اللي نجريها. خلونا اليوم نسمع آراء الناس عن محور حلقتنا، هل الاهتمام هو احتياج أم طلب؟ واللي أجريناه في عنكاوا مول خلونا نسمع ونرجع وياكم بعد هذا الفاصل الصغير.
1: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوا 97.7، من راديو عنكاوا 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: كل إنسان عنده طريقة خاصة يشعر بها بالاهتمام. أنت برأيك بأي طريقة تحسين أنه أنت يعني مهتمين بيك، من خلال كلام ويا شخص، أو من خلال علاقة، أو من خلال أهل، أو من خلال عبارات معينة تسمعيها من شخص؟
2: أكو مرات كلام ما يكفي يكون، أكو مرات لا يكون كل زين تحسين باهتمام، أكو فجأة يتغير تحسين بالكلام. بس أكثر شيء بهالوقت هذا فصداقة لا تدوم بالاهتمام وتكون كلش مو كافية، ولا العلاقات، الأهل هم اللي أكثر متقربين الطرفين يكونون.
0: طيب، يعني أفهم من جوابك أنه أنت تاخذين الاهتمام من الأهل؟
2: أكيد الأكثر هسه بهالوقت هذا إحنا الأهل أكثر شيء أقرب إلنا، هم اللي ينطون اهتمام، هم اللي يسمعونا، هم اللي يعرفون إحنا جبينا إذا كنا ضايجين مخنوقين كل شيء.
0: صديقتك أو شخص مقرب إليك مثلا يجي يقول لك أني ما حاسب نفسي لأن أني ما عندي أحد يهتم بيا، شنو جوابك؟ شنو تعلم؟
2: أكيد راح أكون واقفة وياه بهاي الأثناء، راح يكون إن هو كل الشخص تعبان ومحتاج اهتمام، محتاج أهمية، يمكن يجوز لشخص المقابل يجوز ما ينطي هذا الاهتمام الكافي، ما طول يجي علي وقال أنا تعبان وما أعرف شو أسوي ومحتاج اهتمام، وهاي والاهتمام بعدين ما ينطلب من أي شخص. إذا الاهتمام قلتي لشخص أريد تهتم بي راح يجي مجاملة، فمن الشخص يهتم بيك أكثر فهذا يكون أحلى من المجاملة.
0: أكيد يمكن يستغلك لأن أكو اهتمام مصلحة.
2: صحيح، أكو اهتمام مصلحة تكون بيكون مجاملة همينة بنفس الوقت، مثل ما قلت هسه أكو اهتمام لا يكون صريح وواضح جدا يكون، وأحلى أحسن من ما واحد يطلبه يعني يكون.
0: أكيد شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
0: سؤال، شوفي إحنا كلنا محتاجين اهتمام، برأيك يعني الشخص منين يحصل على هذا الاهتمام؟ هل من العائلة أو من شخص مقرب إله أو من صديق أو من علاقة؟ وشون تنظرين لهذا الموضوع؟
3: يعني أكيد أول شيء الاهتمام هو من داخل العائلة، من داخل الأسرة، البيت، يجي من المقربين. وبعدين تدريجياً أنت من التعامل مع الأشخاص المحيطين بك، سواء بالعمل، سواء يعني العلاقات الاجتماعية والأصدقاء، فهو هالشكل راح يكون. بس أول شيء ينبع هو من العائلة، من الأب، الأم، الزوج، الأخ.
0: طيب فرضاً الشخص افتقد الاهتمام من العائلة، شون يكون وضعه؟ أو من وين راح يحصل على الاهتمام برأيك؟
3: يعني أكيد راح يشعر بنوع من ما أقول كآبة.
0: شوفي إحنا خلينا أخذها،
3: راح يكون تهميش عنده، نوع من التهميش.
0: نعم
3: يعني
0: نعم. خلينا أخذها من جانب إنه ابننا أو بنتنا، إذا إحنا ما اهتمينا بها بالعائلة، يعني منين راح تحصل على هذا الاهتمام؟ وإحنا كبشر كلنا محتاجين.
3: يجوز يعني راح يكون تسلك غير إذا طرق يعني تكون ما أعرف يعني طرق بعدين الأهل يتندمون عليها، يجوز يروحون ينظرون إلى أصدقاء سوء. هو هذا يعني راح يكون. طبعاً الاهتمام مهم حتى الإنسان شخصيته تقوى ويكون مؤثر بالمجتمع إذا يكون هالشكل.
4: إيه حضرتك أكيد عندك عائلة، شلون تتعاملين وياهم؟
2: أنا
4: ولو في السؤال يعني يمكن
2: محرج.
4: لا لا أكيد أنت، هو طبعا متبادل الاهتمام، متبادل. أنت تنطيني أنا أعطيك، هي لازم علاقة بيئة تكافؤ متبادلة، ما أنا أظل أعطي أعطي أعطي والأخ ما يعني ما يتجاوب وياي.
5: أكيد يعني شوفي إحنا نأخذها من منظور أنه الزوج والزوجة، يعني فرضا الزوج ما شاف اهتمام والزوجة ما شافت اهتمام، شلون تشوفين العلاقة بيناتهم؟
4: أكيد أنت مجربة هذا.
3: إيه يعني راح تكون علاقة كل بيها نوع من البرود وما متفاعلين دائما سوا. إيه
5: طبعا شكرا لك.
3: تسلمين تسلمين.
5: يا أهلا وسهلا. يا أهلا بك. سؤال حضرتك أكيد طالعة ويا بنتك وأنت كأم أكيد، طيب شلون تنظرين إلى موضوع الاهتمام؟ أنت كأم هل تحصلين على هذا الاهتمام من الأولاد، من الزوج، من الأم أو من الأب؟
6: الاهتمام وقت، هو أهم شيء إحنا بحياتنا الوقت. لما نعطي الشخص وقت ممكن نقعد وياه، أهم شيء بحياتنا هو الوقت. إذا نقعد وياه أنا أنطيهم من وقتي، أما إذا يكون الولد أناني يبقى لازم الموبايل، الأم لا تحكي وياه ما يباوع بوجهها مجبول، هذا الولد ما عنده حب وهاي البنت ما عندها حب. يعني أهم شيء الواحد ننطي له وقت، تنطيني وقتي تجي وياي للطبيب هذا حب، تنطيني من وقتها. يعني وكلش مهم أنه الأهل يزرعون بيهم هذا الشيء، أنه يبينونهم حبهم. أنا أشوف بعض الآباء إذا الولد يجي يطلب من عنده شيء دروح حس وقتك
4: صحيح.
6: ما عنده خلق، أنا هسه أريد أشوف هاي المسلسل، أريد أشوف هذا التلفزيون، أريد أشوف أريد أطلع ويا صديقي مثلا، مو وقتك. أكيد الأهل يزرعون بأولادهم هذا الشيء، بعدين الولد من يكبر يتذكر هذا الشيء، بيوم من الأيام أنا شو بدي أطلب أبوي هالشكل كان يقول لي. إيش قد بتقدمين للأولاد أشياء زينة، بس لما يشوف فد وقت معين أنت مشغولة عليه، إنه أنت يعني صيحتي عليه، إنه أنت خلطتي عليه، دائما راح يتذكر هذا الشيء. حتى من هو يكبر ما يتذكر الأشياء الزينة اللي سويتيها، راح يتذكر هذا أبوي أنا من قلت له فلاشي كان يصيح علي. لما كنت أطلب من أبوي يدرسني درس الإنجليزي أبوي كان يصيح علي، كان يقول أنا هسه تعبان وأقول أنا ما عندي خلقكم روحوا.
5: وهذه تبقى بذاكرتهم تدرين، يعني هواية حالات تجيني أنه مشكلتهم هي من الطفولة، أنه ما محصلين على هذا الاحتياج اللي هو الاهتمام، فبالتالي أثر على شخصيته من يكبر. طيب حضرتك أنت يعني كأم تنطين هذا الاهتمام لأولادك ويكون أنه يعني من خلال حب غير مشروط؟ أكيد يعني مثلا مو تقول لي لأنه أنا راح أسوي لك فلان شيء، بس أنه أنت لازم تحبني أو تعطيني.
6: كلش مهم أنه يشوفون الأولاد هذا الشيء، لما يشوفون هذا الحب الغير مشروط بحياتهم ذاك الوقت راح يقدرون يحبون حب غير مشروط، لكن إذا ما شافوا أبداً ما راح يقدرون ينطوا.
5: وأكيد الاهتمام هو مسألة أخذ وعطاء، يعني إذا أنت ما تنطين أكيد ما راح تاخذين، فالأهل
6: بعدين راح ينعكس على الأهل. لما شرحت شو تزرعين أنت بيهم ذاك راح تحصدي بعدين.
5: طيب تحصلين على الاهتمام من الزوج؟
6: أي صراحة أي، يعني صراحة هو كل مناسبات يتذكرها، مرات يكون كلش تعبان بس يضغط على نفسه حتى يهتم بينا، مرات خلال طبخة، مرات خلال هدية، مرات اهتمام، مرات طلعة يشوفنا ضايجين أو يشوف مثلا نحتاجين تغيير يلا قوموا بدلوا ونطلع نروح فلان مكان، يعني بأبسط الأشياء.
5: أكيد. وش قد تشوفين هذا تأثير على حالتك النفسية؟ يمكن يكون إنتاجك بالبيت أكثر.
6: بالضبط بالضبط، كل شيء ينعكس مثل ما يقول كل شيء ينعكس، يعني كل تعامل هو أنا أشوفه انعكاس. إذا الواحد يكون تعامله عطاء للمقابل، المقابل راح هو همينه يعطي مثلا، أو يكون بالعكس يكون عصبي أو متنرفز راح يعكس للمقابل. مثل هذا المدير اللي بالشغل يكون عصبي على الرجال، الرجال يرجع للبيت يعصب على المرأة، المرأة تجي بالبيت عصب على الجهال، الجهال يجي شو عنده بزمنة بالبيت يأخذها ويشمرها بالشباك.
5: طيب ممكن ننتقل للبنتج نشوف شنو رأيها. حبيبي أنت شلون تنظرين إلى هذا الموضوع؟
7: أشوف أني ماما هواية تساعدني نفسيا، يعني أبسط شيء من أقوم الصبح إذا ما أشوفها هي زينة ما أروح أحضنها ما يبدي هذا اليوم، أحس أكو هذا النقص، أكو هاي نفسيتي مو هلقد تمام.
4: يعني الحظ ما شوفي ايش قد لها تاثير مو يمكن تخلق لك فد جانب نفسي جدا عميق.
7: بالضبط.
4: طيب عندك علاقات اصدقاء وشون تنظرين لهذا الموضوع من خلال علاقاتك ويا صديقاتك؟ تشوفيهم انهم هم من يهتمون بحضرتك انه بدون حب مشروط
7: او بالضبط.
4: طيب عندك علاقات اصدقاء وشون تنظرين لهذا الموضوع من خلال علاقاتك ويا صديقاتك؟ تشوفيهم انهم هم من يهتمون بحضرتك انه بدون حب مشروط او بدون مصلحه؟

طبعا من خلال كلام الناس اللي التقينا بيهم واضح انه كل واحد يشوف الاهتمام من زاوية مختلفة. واحد يشوفه كلمة، والثاني يشوفه علاقة، والأم تشوفه وقت وحضور، والبنت تشوفه أمان وحب بدون مصلحة. بس بالحقيقة كل هاي الإجابات تجتمع بشغلة واحدة: الإنسان يريد يحس إنه هو مهم. تدرون شنو أكثر شيء ممكن يؤلم الإنسان؟ مو إنك ما تحبه، لا، إنما إنك تخليه يحس إنه موجود، ما يفرق وياه إذا ما كان موجود. الاهتمام صدقوني مو بكثرة الكلام، الاهتمام إنه أنت تلاحظ التعب اللي ما ينحكي وتعطي من وقتك لإنسان قد يحتاج يحس إنه هو موجود وهو مو واحد عايش. وأجمل شيء سمعناه إنه الاهتمام من الأهل يبقى آمن وأصدق، لأن الطفل يمكن يكبر وينسى شنو اشترينا له، بس ما ينسى شلون خليناه يحس. أهلي كانوا يسمعوني، أهلي كانوا يشوفوني، كان إلي مكان بقلبهم. لأن مرات الشيء اللي ما نحصل عليه من أهلنا نظل ندور عليه بعلاقاتنا طول العمر. ولهذا الاهتمام صدقوني مو دلع ولا مجاملة ولا مصلحة. الاهتمام هو أمان، الاهتمام هو مسؤولية، هو أخذ عطاء. مثل ما تأخذ أكيد راح تنطي، لأن الأم من تنحرم من هذا الاهتمام قد تتعب نفسيا، والأب أيضا إذا ما عنده وقت لأولاده يخسر لحظات ما ترجع أبدا. والزوجين إذا غاب بينهم الاهتمام ممكن قد يعيشون بنفس البيت بس كل واحد منهم يصير بعيد عن الثاني. وصدقا صدقا شنو تزرع اليوم بقلوب اللي تحبهم باكر أكيد راح تحصده، تحصد أثره بشخصياتهم وذكرياتهم وحتى بطريقة حبهم للآخر. وأكيد قبل ما نطلع فاصل صغير نحب نذكركم إنه هواتفنا متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام كورك 0750-380-0033، آسيا سيل 0773-800-333. ونحب نذكركم محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول: هل الاهتمام هو احتياج أم طلب؟ وهناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أما الجائزة الأخرى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. خلونا نطلع فاصل ونرجع وياكم.

0: اليوم أريد أركز على جانب مؤلم من موضوع الاهتمام. أكو ناس طول حياتهم يهتمون بالآخرين، يهتمون بأطفالهم، أزواجهم، أهلهم، أصدقائهم، بكل شخص يحتاجهم وينسون نفسهم، ونشوف دائما يتظاهرون إنه هم بخير بس هم أبدا مو بخير. نشوفهم يضحكون وهم متعبين، يساعدون وهم محتاجين مساعدة، يسمعون مشاكل الكل وما يلقون أحد يسمعهم. وهذا السؤال الأهم، منو يهتم بالشخص اللي دائما يعطي ويضحي؟ طبعا خلوني أحكي لكم عن حالة زارتني بالعيادة، حالة بدون ذكر أي تفاصيل. امرأة تهتم بالجميع، بيت، أولاد، زوج، أهل، كل شخص يحتاجها كانت هي موجودة. لكن كانت تقول جملة لفتت انتباهي: صدقيني أني ما أريد منهم شيء، بس أريد يحسون بي. بس شوفوا هاي الجملة إش قد مؤثرة، وأوقفوا عدها. هاي الجملة بيها وجع كبير. هي ما كانت تطلب المستحيل، كانت تريد أحد يشوف تعبها ويحس بيها. كانت دائما تقول أني بخير حتى لو كانت تتألم من الداخل. ومع الوقت صارت تنفعل وتتعصب وتبكي على أشياء بسيطة، وتنسحب من الناس وتحس إنه هي وحدها، رغم إنه حولها كان أكو ناس كثير. وهنا بدينا نشتغل على شيء جدا مهم، مو بس شلون تحصل اهتمام من الآخرين، لا أكيد، لكن شلون تغير عن احتياجاتها. بدل ما تقول ما حد يهتم بي، تعلمت هذه المرأة تقول أنا محتاجة أرتاح، أحتاج منك تسمعني، اليوم ما أقدر، أحتاج منك تساعدني. وهنا صار التغيير، لأن مرات أحيانا إحنا ننتظر الناس يفهمون احتياجاتنا بدون ما نحكي. والحقيقة حتى الشخص اللي يحبنا مو دائما يعرف شنو بداخلنا. طيب برأيكم هل الاهتمام، هل طلب الاهتمام هو ضعف؟ صدقوني أبدا، طلب الاهتمام مو ضعف، بالعكس هو هذا استحقاقكم. من تقول أحتاجك مو معناها أنت ضعيف، ومن تقول أحتاج أحد يسمعني أبدا مو معناها أنت شخص عاجز، لا بالعكس. معرفة احتياجك والتعبير عنه بطريقة صحية هو وعي نفسي. المشكلة مو إنك تحتاج، المشكلة لما يصير احتياجك معلق بالكامل على شخص آخر، وتبدأ هنا قيمتك تتحدد بكمية اهتمامه بيك. طيب هنا احنا لازم نفرق بين الاحتياج الآمن والاحتياج المرضي. أريدكم تنتبهون أكو فرق بين الاهتمام الصحي والاهتمام المؤذي. مو كل اهتمام هو اهتمام صحي. أحياناً شخص يقول أنا أهتم بيك، لكن اهتمامه قد يتحول إلى مراقبة: وين رحت؟ منو حكى وياك؟ ليش ما رديت؟ ليش تأخرت؟ أريد أعرف كل تفاصيل حياتك. هذا مو بالضرورة يكون اهتمام أبداً، ممكن يكون خوف أو تعلق أو سيطرة أو عدم أمان. الاهتمام الصحي يقول لك أني مهتم بيك وأحترم مساحتك. أما الاهتمام المؤذي فرح يقول لك أني مهتم بيك ولذلك لازم أسيطر عليك. وهنا الفرق الكبير. ونجي إلى نوع آخر من الاهتمام، اللي هو اهتمام الأصدقاء، يعني الاهتمام اللي يصير بينك وبين أصدقائك. ترى حتى الصداقة تحتاج اهتمام، ومو شرط تحكي كل يوم ويا صديقك، لكن الصديق الحقيقي من يختفي شخص يحبه ممكن يسأل وينك، اشتاقيت لك، حتى يوصل له شعور أنت مهم بالنسبة لي. مرات نشوف الصداقة ما تنتهي بسبب مشكلة كبيرة، لا، تنتهي لأن الاهتمام هذا اختفى بالتدريج، الرسائل قلت، السؤال اختفى، والشخص بدأ يشعر يمكن أني صرت مو مهم بالنسبة لصديقي. هنا نوصل إلى نقطة جدا مهمة، أكو ناس يعيشون بيت مليان ناس لكن يشعرون بالوحدة. ليش؟ لأن الوحدة مرات مو دائما هي غياب الناس، أحيانا الوحدة هي غياب الشخص اللي يشوفك من الداخل واللي يحس بيك من الداخل. ممكن تكون متزوج وعندك أطفال وعندك عائلة لكن ماكو أحد يسأل عن مشاعرك، وممكن تكون وسط عشرات الأشخاص لكن ماكو أحد يعرف شنو بداخلك. وهذا من أكثر الأشياء اللي تتعب النفس من عدها. أكو ناس ما ينتبهون إلا من نمرض، إلا من نبكي، إلا من ننهار، إلا من نبتعد. بس خلونا نكون واقعيين، الإنسان يحتاج اهتمام حتى لو كان هو بخير. لا تنتظر أمك تمرض والله حتى تقعد يمها، لا تنتظر أبوك يكبر حتى تسأل عنه، لا تنتظر زوجتك تنهار حتى تنتبه لتعبها، ولا تنتظر ابنك يفشل حتى تبدأ تسأل عن حياته. وقفة صغيرة كلش مع النفس، أريد أسأل كل واحد يسمعني الآن، وهذا السؤال موجه لكل واحد يسمعنا بهاي اللحظة، أنت شقد تهتم بنفسك؟ مو شقد تهتم بالناس، ومو شقد تساعدهم، ومو شقد تضحي أنت، شقد أنت تهتم بنفسك؟ هل تسمح لنفسك ترتاح؟ وهل تقدر؟ هل تقدر أنت تقول لا؟ وهل تسمح لنفسك تطلب مساعدة؟ لأن الاهتمام بالنفس أبداً مو أنانية، الاهتمام بالنفس يعني أنه إنك تعرف تعترف أني هم أحتاج وهم أبحث عن الاهتمام. وأكو شيء لازم ننتبه له، الاهتمام مو بس كلام فقط، لأن الإنسان مع الوقت راح يميز بين الكلام الحقيقي والكلام اللي ينقال مو من القلب. ممكن واحد يقول أحبك لكن ما يسمعك، وممكن واحد ما يقول أحبك كثير بس من تتعب تشوفه يمك، ومن تحتاجه يكون موجود، ومن تسكت يسأل، ومن تنجح يفرح. إذن الاهتمام الحقيقي يظهر بالأفعال. رسالة إلى كل أم تسمعني، يمكن أنت تعتقدين أنه أولادك يعرفون أنت تحبيهم لأن أنت تطبخي لهم وأنت تخافين عليهم وتضحين حتى ترتاح حياتهم، وهذا أكيد صحيح جدا شيء طبيعي، لكن مرات يحتاجون هم يسمعوك، مو بس أنت تلبي لهم طلباتهم. قولي لابنك أني فخورة بيك، قولي لبنتك أحبك مثل ما أنت. لا تربطين الحب بالنجاح، خلي يكون الحب غير مشروط، ولا تخلين الطفل يحس إنه محبوب فقط عندما ينجح أو عندما يطيعك. خلي يعرف حتى إذا أخطأ تقول لي له أنت ابني وأني أحبك ونصلح الخطأ سويا. وخلوني أقدم رسالة لكل زوج وزوجة، صدقني مو كل تعب بزوجتك يبين، ومو كل صمت يعني أنه هي بخير، وأيضا الزوجة مو كل رجل من يسكت يعني ما يحتاج احتواء، لأن مرات الرجل هم يتعب بس ما يعرف يعبر، ومرات المرأة تحكي هواية لكن بداخلها احتياج تريد أحد يسمعها. اتعلموا تشوفون بعضكم مو بس بعيونكم، تشوفون بعضكم بقلوبكم. أما إذا جينا إلى الاهتمام بالوالدين، أكو ناس للأسف ما ينتبهون لقيمة وجود الأب والأم، وهذا الكلام موجه لكل ابن وابنة، ويا ريت لو تنتبهون من هذه اللحظة اللي أنا دا أحكي لكم هذا الكلام، لأن مرات إحنا ما نحس بوجود أبونا وأمنا إلا بعد ما نفقدهم. يمكن أمك اليوم موجودة وتقدر تسمع صوتك، ويمكن أبوك موجود وتقدر تقعد يمه. لا تخلي الاهتمام يصير ذكرى، اتصل، اسأل، زور، اقعد، اسمع نفس الحكي للمرة العشرة، وإذا لزم الأمر، لأن يوم من الأيام صدقوني راح تتمنون تسمعون نفس الصوت مرة ثانية، بس ما راح تلقون بعد فوات الأوان إنه بعد ما تفقدون هذه الأم اللي تعبت عليكم وهذا الأب اللي ضحى من أجلكم. ورسالة إلى الشخص اللي يشعر إنه غير مهم، أريد أقول لكل شخص يسمعني الآن ويشعر إنه ماكو أحد مهتم بي، لا تخلي قلة اهتمام شخص بيك تتحول إلى حكم على قيمتك. إهمال شخص إلك ما يعني أنه أنت غير مهم، لا أبداً، وابتعاد شخص عنك ما يعني أنه أنت ما تستحق الحب. الحب والاهتمام والاستحقاق هو بداخلك، وهو هذا اللي راح تعكسه للمقابل، لأن أحياناً إحنا نحتاج نراجع علاقاتنا، منو يضيف لنا ومنو يستنزف من طاقتنا ومنو يسمعنا، ونكون على طبيعتنا ما نكون ممثلين ومرائين للآخر، لأن العلاقة الصحية مو بس بيها حب، بيها أمان، احترام، حتى حدود، وبيها اهتمام متبادل. وقبل لا نختم حلقتنا، يمكن اليوم أكو شخص بحياتك يحتاج منك اهتمام، يمكن بنتك، ويمكن أمك، أبوك، زوجتك، صديق، ويمكن أنت. فإذا عندك شخص تحبه لا تنتظر مناسبة، اتصل بيه، اسأله، قل له كلمة حلوة، وإذا أنت محتاج اهتمام لا تخجل من احتياجك، احكي، اطلب، عبر، لأن الإنسان هو مو آلة والقلب مو هو حجر. خلونا ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو، صباح الخير ست نور.
1: صباح الخير حبيبتي ست منال،
0: شونك؟
1: حياتي الحمد لله، أنا بخير، وأنت شونك؟
0: والله الحمد لله. نور، أريد أسألك سؤال.
1: نعم.
0: هل أنت دائما أنه تقدمين التضحية والاهتمام والحب للآخرين للي حواليك؟ وشون تحصلين على هذا الاهتمام؟
1: يعني بصراحة، إنما أكون صريحة وياكي، أنا مو أقدم الاهتمام للكل.
0: نعم.
1: للبعض. نعم. يعني الأشخاص اللي دا يدخلون قلبي بسهولة. نعم. أكيد أنطيهم الاهتمام، بس مو كل الأشخاص.
0: أكيد أكيد.
1: إيه، وأكيد أحصل على الاهتمام من أشخاص الآخرين، يعني أهم شيء الأشخاص اللي يعني اللي يكونون حقيقيين وياي، أصدقاء الحقيقيين أو الأشخاص الحقيقيين، أحصل منهم الاهتمام، أن نقعد سوا يسمعني وأسمعهم. الاهتمام مو بس بين صديقات، أكيد بين الجيران، بين الأهل، بين الزوج والزوجة، فاللي يكون الاهتمام متبادل من الطرفين، يعني أخذ وعطاء. يعني مثلا الزوج والزوجة، من أني أسمع زوجي هو لازم هم يسمعني،
0: هي مسألة أخذ وعطاء. إذا ما تنطين ما تأخذين أبدا نور.
1: صحيح، بس أكو بعض الأشخاص يعني تصير مثلا بين الصديقات، خلينا نقول تهتمين بها تنطيلها، بس هي يعني ما تأخذ منك، فهاي ما يعتبر اهتمام،
0: هاي تستنزف من طاقتك. أكيد أكيد،
1: إيه، فلازم يكون من طرفين. وأكيد مو بس إنه مثلاً جدك هدية إنه هاي معناته اهتمام، لا، الاهتمام إنه تقعد تسمعكي،
0: نعم
1: ايش تحكين سمعتي، هو هذا اهتمام مو هديه، الهديه هي ما تعتبر انا اشوف اهتمام ضروري، يعني هي صح بها نوعا ما من الاهتمام بس مو انه معناته اهتمام كبير، لا الاهتمام يكون يعني انه ايش تحكين يسمعك وهو انت تسمعينها، تفرغين قلبك للشخص اللي انت ترتاحين له ويسمعك ويواسيك، هو هذا الاهتمام الحقيقي.
0: اكيد اكيد اكيد، شكرا
1: للاتصال وشكرا
0: للتصال.
1: لمعلوماتك هم الحلوه اللي انطيتيها عن الاهتمام.
0: عزيزتي تسلمي لي يا وردة،
1: تحياتي للمخرج،
0: يا
1: أهلا
0: وسهلا، شكرا
1: مع
0: جزيلا،
1: سلامة.
0: يا
1: هلا.
0: طبعا أكيد وصلنا بختام حلقتنا، أريد أخليكم ويا سؤال يمكن يبقى وياكم طول اليوم. إذا كان أمامك الآن شخص تحبه هواية، شنو الشيء اللي تتمنى تقوله إله وما قلته لحد الآن؟ يمكن أحبك، يمكن اشتاقيت لك، ويمكن آسف، ويمكن شكرا، ويمكن أني أشوف تعبك. ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير ست، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: عنان وياكي.
0: عنان؟
2: نعم.
0: يا أهلا وسهلا ست عنان، العفو اسم الأب؟
2: عنان
0: إيلي. أهلا وسهلا، نورتينا عزيزتي.
2: نور بيك يا وردة، موضوعك كلش حلو اليوم،
0: كلش حلو ويمس كل عائلة.
2: أكيد أكيد،
0: وكل بيت
2: يعني ضروري إنه واحد يناقشه ويعالج هالشيء هذا.
0: أكيد،
2: لأن يعني كل إنسان يعني سواء كان طفل أو كبير السن يحتاج إلى اهتمام، لأن نعم. غياب الاهتمام يؤدي إلى حالة من العزلة واضطراب نفسي عند
0: أكيد
2: الشخص.
0: أكيد أكيد، بس يا ريت لو الناس كلها تهتم لموضوعنا لهذا اليوم، لأن موضوع جدا عميق وجدا يمس كل شخص بهاي الحياة.
2: هو الاهتمام ناتج عن المحبة، يعني الله وصانا بالمحبة
0: بالضبط.
2: الحقيقية، ولازم احنا نحب بعضنا بعض، والمحبة تولد هي هذا الاهتمام، ولازم حتى نبني جسدنا بصورة صحيحة ونحب الناس كلها، هذاك الوقت راح الناس تحبنا.
0: أكيد.
2: يعني مثل ما نعطي ناخذ.
0: أكيد. طيب برأيك ست عنان، يعني هل تعتقدين أنه المحبة تنطلب؟ لو المحبة هي إحساس.
2: المحبة ضروري أنه ناتج عن الإيمان، من أنت صغيري تربيتي على المحبة والإيمان الحقيقي، لأن الله محبة، يعني أكو آية بالكتاب المقدس الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله صحيح. يثبت فيه، فهي ناتجة عن إيمان، فهي غريزة بداخل الإنسان. شلون تتغبين عن المحبة راح تكبرين عليها
0: صح.
2: وتكثر
0: صح.
2: أكثر صح. لكن إذا كان أكو بغضة بالأسرة وماكو محبة وأكو حقد وأنانية، هاي راح تكبر عند الشخص ويكبر يكون إنسان غير يعني سلبي غير محبوب. فالإنسان لازم إحنا كلتنا نربي أولادنا على المحبة، وإنه أهم شيء إنه ما خليهم يكذبون. الكذب يؤدي إلى انحراف
0: صحيح،
2: يعني هو صحيح. أساس الكذب أساس كل الخطايا بصراحة أنا أشوف.
0: أكيد أكيد،
2: فلازم إحنا نحب بعضنا بعض وما نفرق، ويكون عندنا مساعدة للغير. أنا أحكي لك عن شخص، إنه والدتي
0: نعم.
2: عطتنا محبة كثير، يعني غبتنا ما شاء الله يعني أبد.
0: إذا نرجع يعني للبيئة شقد إلها تأثير، الأم والأب أكيد. هم اللي يزرعون المحبة صح؟
2: خصوص نعم، خصوصا قبل الأب كان مشغول دائما بالعمل،
0: هي الأم
2: اللي تغبي،
0: الأم المحور البيت،
2: وهي اللي تنمي هذا الشيء.
0: نعم،
2: الأب كان بس مجرد ينظر للطفل أو ينظر لابنه أو بنته بعين بس يباوع عليه، يعرف يعني إحنا كنا نخاف من أبونا مجرد نظرة
0: صحيح.
2: فالمحبة اللي كانت عندنا بالبيت وعدم الكذب تغبينا عليها، وقمنا إحنا نغبي أولادنا نفس الشيء
0: صحيح.
2: من كبرت
0: صحيح.
2: ماما إش قد عطتنا محبة، طبعا هي آخر أيامها، يعني تعرفين الإنسان من يكبر يقع
0: ويعني
2: بصراحة يحتاج ضروري إلى رعاية واهتمام، ونعطيه أكثر مما أعطانا
0: أكيد.
2: لأنه يعني دي الحياة أخذ وعطاء،
0: واللي تزرعيه راح تحصديه في يوم من الأيام.
2: أكيد أكيد، وهي مثل ما قلت لك ناتجة عن الإيمان. الإيمان أهم شيء تتولد عندنا المحبة والعطاء.
0: أكيد أكيد، شكرا لهذه الكلمات الجميلة اللي عن جد يعني أطربتينا بيها. شكرا لتواصلك.
2: أنا كلش أحترمك وأحترم برنامجك، ومرات ما يعني يعني ألحق أسمعه مباشر، بس أسمعه دائما لأنه أكيد. كلش ضروري أنه الإنسان يستمع البرامج الطيبية ونفسية.
0: أشكرك أشكرك جدا على هاي المشاعر. شكرا جزيلا عزيزتي، يا أهلا وسهلا، نورتينا. يا أهلا وسهلا. فمثل ما قلنا، لا تخلي بعض الكلمات الحلوة تموت بداخلك، لأن مرات الكلمة اللي تأجلها اليوم يمكن باكر تصير أمنية. وناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح النور.
0: صباح الورد، يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: أسمعكم، ما وجيت متأخر بس شفت البرنامج حتى ما عرفت على
0: يا أهلا وسهلا، ما مشكلة ما مشكلة، أهلا وسهلا، نورتنا. أكيد سمعت محور حلقتنا.
3: ورسع قبل شوية جيت وشفت البرق، تخليت تصبتي لحق.
0: كل الهلا بيك، يا أهلا وسهلا بيك. طيب حضرتك منين تحصل على اهتمام؟ حضرتك متزوج؟
3: نعم.
0: طيب الاهتمام هل هو ينبع من البيئة اللي أنت عايش بيها، لو تحصل عليه من خارج البيئة؟
3: أشوف هي من نفس البيئة وتجيش مرات من خارج البيئة.
0: طيب
3: يعني هسه أشوفي أبسط الأمور، هسه إذا أحد كنت مرض وهاي أشوفين أكثريتها تروح المستشفيات، حتى صحيح. أن يكونون بس هم ما يكونون يعني بس أنه مجرد وقتي، مو ذاك الاهتمام.
0: صحيح.
3: بينما ساعة نص ساعة وهيعوفونه، بينما هو لا، محتاج أكثر وقت أنه يظل يمه. هاي قبل فترة صار عندنا مريض، قمنا إحنا الداور يعني اتفق بيناتنا أنه كل شخص يظل يوم.
0: نعم.
3: يجي يبدل الثاني حتى أنه لا يمل أنه نفس الوجوع وهاي، حتى أنه ما يحس. تقريبا ظل يعني شغلة أسبوع داورنا بيها وقضينا يعني. حتى جاء الدكتور وقال ما شاء الله يعني شو ماسكينها خفارة. قلت له طبعا احنا من 10 القمر بعيدهم صار منهم، سمي راح نصير مثلكم خفارة وناخذ ضغط المستشفى.
0: بس
3: ايه قال لا بس زين، قال الاهتمام يعني بالمريض وال ايه قال مو مثل انه يظل بوحده ويمل، وخاصة عندك اذا ملاحظة كبار السن يعني ايضا مو يحتاج اهتمام اكثر من الطفل الصغير.
0: هي مو بس اهتمام يعني، هو المريض دائما يحس بالامان. شوف ليش احنا الكبار السن انه دائما هم محتاجين احد يكون قاعد وياهم يحكي وياهم، بس تبتعد عنهم ينزعجون لان هم يحسون بالامان.
3: انت اذا ملاحظه العجز اكثر شيء يعني احنا لا يصير احد يزعج من يجتمعن بمكان او فاي، شوفي ماكو شافه ما سولفها، هذا شنو يجي من الفراغ.
0: بالضبط بالضبط، نعم صحيح كلامك اكيد.
3: ومن العزل اللي موجوده يعني انه ما تطلع على حد وانه ما تروح، انه هو المريض المشكله شيء يسوون، يخلونه بالبيت ما يطلعونه يعني. لا بالعكس، هذا يحتاج انه تغيير يعني،
0: ما يطلعوه ويخلوه بغرفه واحده، خاصه كبار السن يعني. مثلا يقولوا لك ايه يعني هو رجال كبير او مريض،
3: ليه طلعك انت شي يوديك؟ لا بالعكس يعني، انا اشوف نص العلاج انه يطلع انه يغير جو، يشوف عالم، اوديه على حديقه، مو انه اخليها والله هذا هو بالبيت. هاي بالبيت راح تصير عنده عقده نفسيه
0: حتى
3: اشوف باقي المستشفيات يعني. اذا ملاحظتوا احنا بالعراق يمكن ما عندنا اي شيء، يطلعون المريض كل يوم على الحديقه
0: اكيد
3: مده
0: أكيد.
3: ساعه يمكن هيك. احنا ايضا يعني كنا درسناها يعني العلاج السياحي يسموها، الاشجار والطبيعه لها دور ايضا وتاثير.
0: اكيد اكيد طبعا، انا من خلال عملي عملت تقريبا سنتين بدار المسنين باربيل. صدقني انا من النوع الاجتماعيه واحكي واضحك، فمن كنت اروح يعني اكو نساء من نوع يقولوا لي زين هاي ما تحكي ويا احد، بس من كانت تشوفني ما تشوف الفرحة والضحكة والابتسامة اللي على شفايفها،
3: لأن هي مرتاحة.
0: نعم
3: إيه ما حد يزورهم، يعني إحنا نشوف حتى بعض الزوال دار الكبار السن، نشوف بعض المبادرات يسووهم هي يعني بالسنة أو بالهاي، لا بالعكس أنا أشوف لو يتفقون يعني خلال كل 15 يوم، نقول كل شهر لأن كثيرة كل شهر يزوروهم مثل يعني أحد بأحد، أو يزوروهم فرق تطوعية يودوا لهم هدايا، يودوا لهم وردة يعني شيء بسيط، يعني تعرفين أنتوا قد إنه راح تتغير من نفسيتهم.
0: صحيح صحيح، شكرا يعني جزيلا.
3: نحتاج هذا التغيير إن شاء الله.
0: أكيد، شكرا جزيلا لكلامك ومشاركتك ويانا أستاذ بسام. يا أهلا وسهلا. طبعا مثل ما قال الأخ بسام، الاهتمام مو رفاهية ولا دلع، الاهتمام مو شيء نحتاجه فقط لما نكون ضعفاء، الاهتمام هو حاجة إنسانية، مثل ما النبتة تحتاج الماء حتى ما تذبل، والحيوان يحتاج إلى رعاية حتى يشعر بهذا الأمان. أكيد الإنسان أيضا يحتاج أنه أكو واحد يشوفه يسمعه ويقدر وجوده. أحبتي المستمعين، اتذكروا دائما لا تنتظرون الآخرين حتى يهتمون بيكم، ابدوا بأنفسكم، اهتموا بروحكم، اهتموا بوقتكم، اهتموا بمشاعركم، وخلوا حدودكم، واختاروا العلاقات اللي ما تخليكم تتوسلون حتى بس تشعرون أنتم بقيمتكم. صدقوني قيمتكم هي بداخلكم، وأهم شيء لا تخلون الشخص اللي تحبوه يضطر ينهار حتى تنتبهوا له. اهتموا قبل العتاب، احتووه قبل الانسحاب، اسألوا قبل ما يصير الصمت طبيعة، وقولوا الكلمات الحلوة وهي بعدها تنسمع. سؤال صادق أو مجرد وجودنا في الوقت المناسب يمنع قلب كامل من الذبول. خلونا نجري القرعة قبل ما نختم الحلقة. الفائزة الأولى ويانا عنان إيلية، ربحت ويانا جائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، اللي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الفائز الثاني هو بسام، اللي ربح ويانا جائزة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. فوصلنا الآن إلى نهاية الحلقة، وكنت معكم في برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في العلاج، مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري. صباحكم اهتمام وطمأنينة وكلمات جميلة، ومع ألف سلامة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوزور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض مثله مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

وخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: اف ام عنكاوا.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية، يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بعد صار
1: الثاني لخلق خيدر
0: لا لا شو شمخ.
2: إن كان في حياتك قلب يخفق لك فتمسك به تمسك الغريق بخشبة نجاته.

وزير دمو بلانواثا وممطانواثا بشلطانة دقليمة كردستان ميقرآن وجوهر كورك تيليكوم لابا جغليقة جو قليمة وإيلي أمينة عراق مهابخت عن تدعربي معلاني الجورجيا مطل الكرهاني هون بكرهانة بوما موزاخد عراق أرصبيا ونخف تضريغا إيذ بدرغة خميموثا عراق داعش سبختل الصورد موبلانواثا دبرقة بين الحديثة وبيجي موت وتشينا قرال شو رايك لنايا بيمن قانق سبخياثا على السعودية بين زوعاثا إيرانايا وناطروثا أميركيتا مع برانا الشدراياثة ولاية برواخة دقراوة بوتين ليتلان سويانا دعال دواوثا لقوى اليوروب وهدير المهبخ د الصورة ترامب أخذ ترعد مشكنا ريشايا لقوى الثلاثة شوتا بياثا يودا عاي ومزايع ليتر

0: FM Monte Carlo. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Bağırın. Oğlum bağırın.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر. كورك تيليكوم لن تغلق في الإقليم وهي مستمرة. العراق يعيد شحنة أغنام مستوردة إلى جورجيا لإصابتها بالحمى القلاعية. طقس العراق أجواء صحوة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة. العراق داعش يستهدف خطوط نقل الكهرباء بين حديثة وبيجي. مجلس الأمن يدعو لتسوية شاملة في اليمن ويدين الهجمات على السعودية. بين التهديد الإيراني والحماية الأمريكية ممرات الشحن الدولي في مهب التصعيد. بوتين لا نوايا عدوانية لدينا تجاه أوروبا ومستعدون لاستعادة العلاقات. ترامب يوصد أبواب البيت الأبيض بوجه ثلاث منصات إعلامية ويلوح بالمزيد.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

97.7 عنكاوا FM.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وزير موبلان واثا ومنطن واثا بشلطانة دقليمة كردستان ميقرآن وجوهر كورك تيليكوم لاباج غليقة جو قليمة وإيلي أمينة عراق مهابخت عن تدعربي معلاني الجورجيا مطل الكرهاني هون بكرهانة دبومة موزاخد عراق أقر صبيا ونخفت ضريغة إيذ بدرغة خميموثا عراق داعش سبختل الصورد موبلان واثا دبرقة بين الحديثة وبيجي موت وتشينا قرال شو رايك لنايا بيمن قانق سبخياثا على السعودية بين زوعاثا إيرانايا وناطروثا أميركيتا مع برانا الشدراياثا تيولاي برواخا دقراوة بوتين ليتلا صويانا دعلدواوثا لقوى اليوروب وهدير المهبخ د الصورة ترامب أخذ ترعد مشكنا ريشايا لقوى 3 شوتا بياثا يودا عاي ومزايع ليتر

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر. كورك تيليكوم لن تغلق في الإقليم وهي مستمرة. العراق يعيد شحنة أغنام مستوردة إلى جورجيا لإصابتها بالحمى القلاعية. طقس العراق، أجواء صحوة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة. العراق، داعش يستهدف خطوط نقل الكهرباء بين حديثة وبيجي. مجلس الأمن يدعو لتسوية شاملة في اليمن ويدين الهجمات على السعودية. بين التهديد الإيراني والحماية الأمريكية، ممرات الشحن الدولي في مهب التصعيد. بوتين، لا نوايا عدوانية لدينا اتجاه أوروبا ومستعدون لاستعادة العلاقات. ترامب يوصد أبواب البيت الأبيض بوجه ثلاث منصات إعلامية ويلوح بالمزيد.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.5.

0: يبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كسدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن كاوا.
2: ريان
3: ايه جي
2: مطمئن مشارخ لها تخيق
3: دخي
2: دلق بهم اخشاب قيرا
3: ايه ماي يلا

لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لوالا جاتي لسليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة.
1: كلاسيكو لوالا جاتي لسليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمسو قلقة
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.